0: كيف بدا الكاونت داون باش فورسي نرى والهب بتاعنا يصل دريت من سان جيليان بونجو جيمي لارا وين ويك اون بي بريكفاست انا ميك سلا 10 دولار او تو بي اونست ادن انا شي تلي اكونترا الهين بالسات نستني اختي لا اني ادر سكند الجيمي باي دوي فوق جيمي نتكلم دولار
1: احنا اوبفيومنت اردين ارجعنا لونيفرسيتا الكي اس يو فريشرز ويك ادينا فوق كود
0: بالسبيشال هاي كولينيت لك لي على ساي كولك تبقى بلا سيجلا اش من ار جيمي ما نعملوش
1: بلا جريس وكل
0: ايكو اش هذا ميو
1: ما هاليش الكاروت سلوم ايه
0: طلعنا

0: Harry Styles, American Girls, al دالودو بونجو كبيرة مبارا نسبرا اللي اتجد شايفتاكم اكي في ابزو 29 في 23 جراد جيمي لارا وين امنيكم باي بريكفست لايف من جول اونيفرستا نافو اللي البايس probablement هو وي اف
1: وي اف وي اف
0: اكي فم حفرة بسيط بلا داول
2: ادا كم تلات لماطة كومبيناتيوني كل لمكين بلا داول
0: فيرو فيرو
2: فاني لي اناف ناسب خجر ايم مجيش من الاخ
0: اوش فير تسكانتا
1: تسكانتا دوم زون الاتريكو
0: لا داكا كيف نما ستياتي حبا الشمس ام ادن
1: ستياتي تايب حلو في دي المارا هوشنا
0: يس اكو اكو بونجو كبيرة يك جيت وفتواتي او اتجوا فتواتي نشتئو اللي نسمو لهنكم تدقوش ابعتولنا هنا ادناو بش نادروكم
1: ديم ديم اما ليكم السابورت
0: اكو اما تكون سابي هل دكوالا لما ندوم شابتتي احدنو بحلوم
2: مشيك
1: ايه تاسيو يكي تتهدفو كل ابزور كمبيوتر
0: اما ندوم جنريتر
1: مريدارنا
2: ينا لخكر دار بجرات لمتا مرت عند البربير في الصيف مرت عند البربير سبتو مالو قتلو حلو قتلو كلش سوين قولي بلا داولو بلا ايسي انسا
0: انسي ما بدكش وقفلو
2: يمكن
0: تكون هاسل بونجو كبيرة قبل ما تقولنا 9930897 فوق واتساب تانا قبل بكتار سوني فوديرا بكي هيل فلمكين say something فوق بي بونجو

0: بعيدة على دالودو بدأ شيء تثروبك كانت لها روح دمنا عنا اللون بونجو كبيرة جميلة روين كنا على دار بوهرة جوا فريشرز في الونيفرسيتا الكاسيو فريشرز ويك هذا الاخر جونة تاويك
1: Eso
2: drai
3: te te te mohrao no piaceri
2: in drai no che no me alin na da alin na
1: jo io or jamaia
3: che io he fede comment on to the step no na
2: e fede che si had na na
0: shnamlo in tua misiglao ne spero li ambarra ma ta fatto come c'è temperatura c'ha una schana o parte ma neanche ne spera اللي السيبو الدول كيف نعرف اللي حفنا بوستيد بلا دول بحال لسه طلعنا ايو
2: طلعنا تينا النوتة الجهرة نعم هنا

كسبتك من ناحية كات سايفو 897 باي فلت يومياك على خميس وورل اوف سنار جود افترنون ونحسب السوجيت اللي هفنا مالتي نلوم قدين يتكلموا دوارو قبلي انتي اوكول و التوخت الدول لكلنا الدلود وكنام لو كانت عيد في دامو نقرا اكتر من اهرين بل ازمبيو الفقورة هنا قفت وقت نقرا مش خزين ازات كيف تخلت في الكاميرا طلبا نيو هنقبة اللسة بيش امور فريشيرز ويك بات البلايد بدايه بات نقشر اللهيه بوم ويمور الدول كلي اوفيامنت ندور التورج تال موبايل بيش نرى فيش وصلت في البروċess في إياد هالي مش أمور بنفس لحية إم أشرار نكون إيزنيل أول مالتي هالي كلوش نفس لحية إنتي قالورا أفت واكش نقريو اللي تقطع الدول دالودو إك فورس كنت إياد بخالي ينك تحت لحسيد نسترامب برو كينت الفات اللي كل نحسل من عير برسة عندك البرسة تالبومبا إك نخص تقلل الهميج من فوقي بلل ما يقطر إك فوقي حسيدني إكتر إتندلك هكذا بلسا بنتشوفك من هاتا بول جونسون فو 897 باي. Good afternoon.

ما جنات كوني اتتيتش ويدخل شاك يجريك فالتا الفيلم سيقبطي عيادو وأفضل التيتش مام سماه كيرا حفنا نينكينا تدسكتا اشي سما stop the wedding فوق بي شانيلا ونك الهميس فلاجية كيف احنا ينا هنكون ادا بخصولتو او نك نزم لك كومبانية لورا في طريقتك لين الدار فورسي يكادك تسوق لورا لي الدار ورا الشغل شامل ديك السيا اوفر تايم ينا ادا ونك مياك وهنكون ادا ونسالة عشرة الليلة كيف انتي؟ نسبيرا لك اللك جورناتا طيبة ادين جورناتا بس البوت من الويكند جبريه هي لخر working day هذا ويرجي ريتورنا داخل